0: تادي سويمز دور هذا اللي تكفي سرد السباب هالسان بدأ بلول بتيني سيادانا في المكين اسمه مهافنا بنيوني توين اللي
1: طيب للنسبية قاسم
0: ايو هذا الوقت هذا الوقت اكو اللي جمال اللي
2: سمى شو حاجة بارتيكولاري
0: لوين يهرج الكليب بالبوشجر
1: وشنو هرج الكليب بالبوشجر ام لفلو ام لفلو
0: عنده بوشجر عنده بوشجر
2: I didn't know.
1: الكلب يهرش يمشي ثلاث دربات كل يوم تم
0: ما يهرش عندهم بوشر
1: يخرج البوشر ما يهرش يمشي في البوشر يا كتم سنس
2: ليه ليه ما شايت عندهم بوشر
0: اي هذا الوقت هذا الوقت تسكتوا خليك يعرف كان روحه مسكين نبدا سياج جديده انت ويا لايو
2: طلعنا
1: طلعنا طلعنا

عندك تستنى على هذا في لودو يكون صديق خطا نون ستوب تروباكس جوجو دي كانت ليف فوق ان تي 7 بي ويقدر لي الكومبانية نتفليكس ادينا يسبلورا وسبين اوف فوق الكاراتر تاع ماكس من سترينجر ثينجز ام اخبار انترسانت هافنا في الفيلم تي اي نحسب ام سبين اوف انك سبيشالمنت في سبيتشات الفينالي تاع سترينجر ثينجز باخر ستاجون نحسب ام بوتنسيال كبير باش نتعلموا اكثر دوار الكاراتر تاع ماكس السنه راهو

نتيجة 7B وكونفرمت الأخبار كلنا نستناو نما في الأخر وصلت هيكون نتيجة فوز واحد من الكبار كوميديين استزمن لباليسا أوميد جاليلي الجيش تليلي بس اسبسيفومنت جوا الانتركونتيننتل أرينا كونفرنس سنتر في 24 وال 25 تلوليو بالشو بلسم بانما ستي ينا لوكين فورد هفنا البورتانتي سيكو بي بريكفست بيتشا

0: يوين ماك فيكار واحدة من الجودة اسمها Share the House راينو جاي لونك و Share the Gossip جاي لأي دلنا واحدة
1: إيه فدالو دول بي بريكفست تشامبلو للكوميديان popolari سمو انترناسيونالي أومد جليلي و عيني أوفيامنت خبرو لي جاي مالتا إما عليا الهايلايت كندي لي جيمي الله يديرك قالمو كيف جايت برازي بالمايت
0: شقالو ولا
1: نراكم يا حليزر وداكي لا يجب دابا منت يافا وقالا سوي
0: قالا سوي يفاكول
1: بي ويدا جبيري الستوديو فيديو جبيري حتى راو تقول اونلاين ما واو ايه بروسي جيمي هيو بروسي كوم الجليلي
0: نراكم

0: تايلا وزارة لارسن فلمكين واحدة من الجدة اسمها She Did It Again رينو جيلا هناك
1: Good afternoon
0: World Cup season اللوم بدا ايفا South Africa vs Mexico
1: Yes hot topic اللوم
0: hot topic
1: تيباتونا من مال جرمانيزي
0: من مال انجليزي
1: من هوف يارا البويفرند ينهارا
0: ايفا بحالشانا كيف قلتنا وكل و اها انتي كيف تخوف تقسامي الفير تخوف تارا الويلد كاب فورسي برا فورسي تارا هدار ريلاكس بريزم فينا اللوم هنا راح ما مسير انت فاو ريلاكس دوبنينج نقضوا النقر ويرفير وقت وقت الويلد كاب
1: كيان هوس ما نعرفش يكون يشتري زبالية تما ال داوك لكاني تافيرا اللي يكون يريد يقضوا التنتي ناسا فيرا هو جوا
0: ايفا نحسب
1: ما نعرفش ما شو نحسب وقتينا نفتكر الويلد كاب تايل تصليني لهم تايلش المسنة كنا ما فرق مسبرة صابيها برا جبري ما نافش ينا ما نفهمش سوينا لفريت نايت كل دان تاونك كنت سلمتهم ينا أوفسايد ومش أوفسايد
0: اسمعنا كيف سميت أوفسايد كومبلاتيوني قيل أستم اللوبة تنا قالنا كيف سمينا الأوفسايد كيف ما نفلاش مدى التيم تا يكون أوفسايد اش غوست عالجين يكون الشوتي أو جبالون تافيرا يدخل في الشبكة ويأيدو أوفسايد نكون اللي تنكسر التلفزيون داك اللي هي وفيرا ايه في الفروستاتيوني
1: كسر شيء مش بيك
0: إما فيرا الفروستاتيوني اللي تخصك لداك اللي هي بعد بشهاجة ويه
1: ما مش
0: فيرتد
1: أنا ألوبة
0: تلفزيون يكون ينا في سواشي
1: شي الفوري وكام
0: مش فيرتدو
2: Some furniture looks great until you check the price. Others are cheap until you open the drawer. At Crea, you get well-made furniture, smart design, and fair prices. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
3: Sip. Scan. Score.
4: Goal!
3: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
2: Funny how some cars become part of the background and others become part of the conversation. The new Volkswagen T-Roc from €37,900 at Continental Cars Limited. Rock in style.
5: You grew up with it, still can't stop. That Twisties crunch. Wherever you are, Twisties makes it better.
6: L-aqwa kwalità, l-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mil-ħamis, salamuna fumigat Norveġis, mid-gramma, għal €0.99. U kapuljetta ċanga skottona, 400 gramma, għal €0.99. Lidl, more to value.
7: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta at the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
8: There will never, ever be a female pope. Do you understand this? Do you know why? Because the church lost the Holy Grail 500 years ago. The last thing they want is a female pope showing up at the Vatican, opening up a random cupboard going, there it is, there, the Holy Grail. It's been there the whole time. Oh my God.
7: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
9: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
10: This weekend, get ready for the massive sale at Forrestal's Open Weekend. Unbelievable offers on appliances, TVs, laptops, PlayStations, and thousands more products from your favorite brands. Forrestal's Open Weekend. This Friday, Saturday, and Sunday. Open all day.
0: Traffic. Jaqbżu l-erba u nofsu ħamsa daw nofsu l-arda ki traffiku dejjem b'xeba ġen, speċjalment f'iż-żgħira tiqbur barra twanka Kennedy Grove dal-ħinijiet, direzzjoni għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas triq l-arbiel u mikran Tom Vassalli kemm għal Pembroke, kif ukoll għal San Ġiljan, kif taqbeż spinola kif insemmi San Ġiljan qed nirreferi għal triq George Borch u Levier, triq Michelangelo Borch, kif ukoll triq San George kollha timmarkaw ħomor. kif ukoll ftit żene flyover tal-kaffara mal-aktar weħla lejn in-naħat it-triq reġjonali kif taqbeż l-skate park tal-msida, il-ġamijat Choco Block bħalissa li mriħel bypass kif ukoll il-Marsa ħabrum bypass il-miniferi għal-direzzjoni sejrin għal-Marsa għal-Domoro triq diġa b-13 kif ukoll ftit żajna żabbar road kemm raħas żabbar kif ukoll għal-Vgura. Jekk hemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, let me know fil-WhatsApp tara messaġġ imur fin-nofs 99-000-897 biex inkomplu waħda country ta' xabuzi fuq bej.
4: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
11: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: Cray Sports Car, Ryan O'Gale on next.
1: Ryan and Gale's Spicy Opinions.
2: Hey. اللوم هنلقط للشيرتونيس لي يهبوا الدرينك تحهم يبيني صوف درينك الماء جوس شيرتو موت اي نحسني اك سترونجلي اباوت دي جفيري ما نافش هنحسني هاي كون اميني اي ليش انت تيتو هاي كون اميني اي لي عندك راجل
1: Malta's number one.
3: Hit. Hit music.

لما تخص سخانة قولوا أني جديري وتنيلوا هرهم كله وخص البارد دينا جديري ولا الأول ستيجي لفتش اللوم سيرين أهير نجيب جيرزي ميينا سيباش خانيكسا هسو إسو فرارا وغلارا وخمرا نار. You know.

0: ويك من الجمل الكبيره كيف سبيتش لاندنج الديسكا لكنه ديسكريبت مان ان ذا ارينا اوف 97
1: باي 97 باي getting you to the F1 in Monza.
0: ايوا سوا سمايت انت وشخات من طلاز لاتياك تستو تمرو مونزا كومبليتامنت بشي تراو الجراند بري ما تكونش فهم ما اسبرينزا بقال دي دفرنتي مش طامن يتلفا هانا عيلك فين عندك الفلايت لكوموديشن وانك التيكت كومبليتامنت بشي قليك ولشخات من صحابك ودان كله غراسيال ويسر برجر كينج سولفادين انامد مالتا لوجو جرافيكس دومينوز براونز ومي دايركت Sempliċi biex tidħol ġol kompetizzjoni kull m'għandek tagħmel tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Monza. U mbagħad tistenna li aħna nikkuntattjawk lura u titwieġeb il-mistoqsijiet li nagħmluhlek kollha f'minuta. U jekk jilnexxi u wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni.